جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي يقول انجاز ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي يقول انجاز

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد لكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره

كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفضر له القانق حشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحنش علينا

0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

0: أيام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جاسو أيام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جاسو